0: Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis da língua portuguesa.
1: Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, avviciniamoci alla fonte della misericordia e della tenerezza di Dio, affinché il risorto trasformi il nostro cuore, rendendolo più paziente, generoso e compassionevole. Il Signore vi benedica.
2: I warmly greet all the Portuguese-speaking pilgrims. Dear brothers and sisters, in this month dedicated to the Sacred Heart of Jesus, let us draw near to the source of God's mercy and tenderness, so that the risen Lord may transform our hearts, making them more patient, generous and compassionate. May the Lord bless you.
0: Tornando-o mais paciente, generoso e compassivo. E não nos cansemos de rezar pela paz. Que o Senhor vos abençoe.
2: We now listen to the greetings and Pope's summary of the catechesis read in Arabic.
3: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معهم كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في بعض المكونات الأساسية للليتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز. قال: إن الطقوس الليتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية، بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين، وهي تمنح الحياة المسيحية شكلاً روحياً يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية. كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس، وتظهر العلامات والرموز الليتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص، ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان. ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم الليتورجية برموزها وأعمالها، فندرك جمال الاحتفال الليتورجي العميق. فالليتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i sacerdoti e i religiosi provenienti dal Medio Oriente. Lo Spirito Santo è la nostra guida e il nostro sostegno nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore a Lui perché ci conduca alla verità e ci riempia della pace di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة الكهنة والرهبان القادمين من الشرق الأوسط. الروح القدس هو مرشدنا وسندنا في مسيرة حياتنا.
2: Let us open our hearts